كبرات سمعتنا كابزي كابستيرنا فراس رايدي كاسل سلامتنا مقدام نلوم حمص شمون تطري تشحن اسران شدسن زدالنا زينا نقرب لكم بقدام نتقن ارستاتو ودباوي بيت صحفات مسمري حنت زباطات اخيبا اكايدو اوغاندا نيرتاوين اثيوبيا وينن صومالا وينن سدتنيتات وحسنت ايهبن الى بيت مغرز اتا بقداي افلطو اسرائيل نصوماليلان فولي اخيبا اكايدو ابكرتشعنا سران شدسن عسرتن اي سقاتن ونسن بوتاتات من قطقات مريت اب كللات تقرأين عفارن ملغتي سلامتا نغوس تشارلس سالساي نابتي ساقزلو هزبي سودان قدا فيزا قبل علي زيغاتات امريكا بوركينا فاسون مالن زبليوم زرزور دما دحرز حصارت مساقا غيرت مزيكا كنسمعكم هنا

ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂልና ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ዝርዝር ዜና ነቕርበልኩም። ውደባዊ ቤት ፅሕፈት ምስ መሪሕነት ዞባታት ኣኼባ ኣካይዱ ምምሕዳር ውደባዊ ቤት ፅሕፈት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብዕለት 3 ጥሪ 226 ምስ መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣኼባ ኣካይዱ። ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ዝፀንሐ ናይ ትግባረ መደብ መሰረት ዝገበረ ድሕሪ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነትን ፍጻመ ኣካልን ዝተኣታተወ ሓድሽ ናይ 226 መደብ ንምርኣይ ኣተሃላልዋ ጨናፍር ኣብ ክልቲኡ ዞባታት ንምክትታልን ዝሓለፈ ናይ ስራሕ ሕፅረታትን ኣብ ግምት ዘእተወ መፍትሒታት ንምርካብ ዘመልክት እዩ ነይሩ። ኣኼባ ብኣቦ እምበር ምምሕዳር ሓው ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ደጊጋ ዝተመርሐ ኮይኑ ዋላ እኳ ዝተዛመደ እንተኾነ መጀመርታ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝኾነ ኣካል ኣብ መንጎ ዕማማት ውልቀ ውድባትን ሰልፍን ኣብ መንጎ ሓባራዊ መደባት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን ዘሎ ፍልሊ ኣነፂሩ ክግንዘብን ብኡ መጠን ነጢፉ ክሰርሐን ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ዝፀንሐን ሓድሽን ኣብ 226 ክዕመም ዘለዎ መጻኢ ትልሚ መደብ ስራሕ ምምሕዳር ቤት ፅሕፈትን ዞባታትን ብዝርዝር ኣቕሪቡ። ስዒቡ መሪሕነት ዞባታት ብወገኖም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘሎ ናይ ሓባር ጨናፍር ዝቐመሉ ቦታታት ኣብ ኣሰራርሓ ዝፀንሐ ክማላእ ዝግባእ ሕፅርታትን ዋላ እውን ብኣግኡ ተወገነ እንተኾነ ምትሕውዋስ ናይ ገለ መደባትን ዝመስል ምንባሩ ተሓቢሩ። ይኹን እምበር ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ቅድሚ ዋዕላ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝጀመረ ምውሃድ ሓባራዊ ስራሓት ምንባሩን ሕጂ እውን ናይ ሓባር ጨናፍር ኣብ ዘይቆማሉ ቦታታት ስርርዑ ክሰፍሕን ንዝቆማ ኣካላቱ ከደልድልን ኣብቲ ብብዝሒ ኣካላት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝርከብሉ ቦታታት ንምሕያሉ ኣድላይ ፃዕርታት ከካየድ ከም ዘድልን ርእዩ። ብሸነኽ ምምሕዳር ክማላእ ይግባእ ዝብሉ ሓጋዚ ሓሳባት እውን ኣቕሪቡ። ምምሕዳር ዞባ ኤውሮጳ ብሸነኹ ድሕሪ ዋዕላ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብተበግሶ ኣባላቱ ናይ ሓባር መራኸቢ መስኖ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቆመየ ምንባሩን ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ኤውሮጳ ንምምእካል ናይ ሓባር ጨናፍር ዝተመዘዙ ኣባላት ምንባሮምን ብምጥቃስ ድሕሪ ዋዕላ ግን ኣብ ናይ ሓባር ስራሓት ብምፅማዶም ከምቲ ዝድለ ከምዘይሰጎምን ክገልጽ እንከሎ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ግን ዘድሊ ምክትታልን ምትኽኻእን ክገብር ናይ ሓባር ሽማግለታት ዘይቆመሉ ከተማታት እውን ስርርዑ ንምስፋሕ ክፅዕት ምዃኑ ኣመልኪቱ። ኣብ መጨረሽታ ኣኼባ ዝኾነ ይኹን ኣባል ከምቲ ብድልዮቱ ዕላማይ ክኣውተለይ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሚቱ ዝተሰለፈሉ ውዳበ ሕጂ እውን ንዝኣመናሉ ዕላማ ንምዕዋት ነፍሲ ወከፍና ብትግሃትን ተወፋይነትን ግቡእና ክንፍጽም እንተበቂዕና ክንበጽሖ እንደሊ ክጽግመና ዝኽእል ነገር የለን ብዝብል ናይ ተስፋን ንሕን ቃል እዩ ተደምዲሙ። ብሓድነት ናሓርነት ኡጋንዳ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን ስደተኛታት ውሕስነት ኣይህብን ኢላ። ኡጋንዳ ኣብ ሃገራቶም ውግእ የለን ብዝብል ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝመፅዋ ስደተኛታት ክትበፅ ፀንሐት ኣፍልጦን ውሕስነትን ከም እተቋርጾ ጋዜጣ ዘጋርድያን ኣፍሊጣ። ነዚ ዝገለጸት ኡጋንዳዊት ሚኒስተር ጉዳይ ስደተኛታት ሂላሪ ኦኔክ ምዃና እውን እታ ጋዜጣ ኣስፊራ። እታ ኡጋንዳዊት ሚኒስተር ኣብ መዳይ ስደተኛታት ንዝነጥፉ ስራሕተኛታት ብፍላይ ከዓ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ሃገራቶም ውግእ ስለ ዘየለ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ከይህብዎም መምርሒ ከም ዝሃበት እዩ ተሓቢሩ። እዚ መግለፂ ዝተዋሃበ ካብ ሓንቲ ኣብ ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ኣወንታዊ ስም ዝነበረ ሃገር እዩ ክትብል እውን ጋዜጣ ዘጋርድያን ኣፍሊጣ። ብጸብጻብ እታ ሚኒስተር ኡጋንዳ ካብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓመት 240 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ትረክብ ነይራ። እንተኾነ ብዙሒ ስደተኛታት ኣብታ ሃገር ልዕሊ 2 ሚልዮን ስለ ዝበፅሐን እቲ ኣብ ዓመት ዝወሃባ ዝነበረ 240 ሚልዮን ዶላር ድማ ናብ 18 ሚልዮን ዶላር ስለ ዝወረደን ኣስታት 10 ሚልዮን ዶላር ጎደል ከም ዘጋጠመ ኣብቲ መግለፂያ ጠቒሳ። ኣብዛ ካብ ኣፍሪቃ ብቐዳማይ ደረጃ ብዝሒ ስደተኛታት ተቐቢላ ከተጽልል ጸንሐት ኡጋንዳ ብጸብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት መሰረት 56,000 ኤርትራውያን 50,000 ሶማላውያንን 16,000 ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ኣለዉ ተባሂሉ ይእመን።
كابزوم قدات مبزحتهم أبهاجراتهم بقدد وتدرنان بوليتيكاون هيمنتون تقنان تدفيهم زوز مخانهم كأ تتغيسو كابزوم قداي كي يكونوا زسقو زلو سدنيتات مبزحتهم أبكتما كامبلا زلو إيوم بيت مغرس أتا بقداي أفلتو إسرائيل نسومالي لاند فلي أخيبا أكايدو بيت مغرس أتا حورات هاجرات بعسران شعتن تحساس كلتشحن إسران حمشتن بقدايتي إسرائيل بعسران شدشتن تحساس كلتشحن إسران حمشتن نسومالي لاند كم لولاويتن ناس أن هاجر زهبتا أفلتو نمزر راب هوسوس أخيبا أكايدو زل على أبزح أبارات بيت مغرس أتا نسقومتي إسرائيل بتري كقاموو انكلوو أمريكا جنا نتي سقومتي تخلى خلات اللو نايت بيت مغري أبالات هاجرات أفريقا ألجيريا سيراليون صوماليا جينين كومو أون باكستان تكبارات إسرائيل أب قداي صوماليلاند بزملكت زغربو أمامي مجلسي نتيس قمتي بتري كنينو أبتي نزي بزملكت زوصي مجلسي صوماليلاند بزخونة ملكعي مسكالوت هاجرات كتراخب كمزي تخيلن بمتكاس زبس حتو سمم دما سروز مخانو تقليسو سقمتي إسرائيل أب قداي صوماليلاند كتاوي تحسد شارتر حبرات هجرات قهست مسرطاوي متكرات حبرات أفريكان علم لخاو حق المخانو أبت مجلسي تتقيسو كلن أبارات ودب حبرات هجرات بحبر أنصارتي مسرطاوي حقتات علم زخانة سقمتي إسرائيل سقمتي نخوصداد ما سويعو مزب متحعز كأ بمسرط سمم إسرائيل صوماليلاندن هزبي فلسطين قاف غازا نم زبال زو سد سقمتي زي حقا وتراي زي كوني مرالاو اون كم زي كوني قا اتي مقلسي انصيرو مساء عدل هزبي فلسطين رولاو النت صوماليلاندن بريتكاوي متالعي كونو اي قبو امن دما ايلو مكتل توكاليت أمريكا أبتبيت مخري ساتا تامي بروس بوغانا نوساني إسرائيل بمدقاف كم زخونة هاجر ديبلوماسياوي زمدنا كتفتر مسل اللواء نفلسطين كم هاجر أفلوتو زهابا هاجرات اون اوكو اللواء إلا أتاحيزا دما بقداي سقومتي ناي كالوت هاجرات جنا هسوس أخيبا أي تصوعن إلا جبسي بوغانا أبتي تكبار بزلوا لقل تقاومو حبرة أفريقا فولي أخيبا أكايدو سقومتي نخوصد سويعة بيت مغرز أتا فولي أخيبا قدمي مسوعو استفال عليا غربابتي هاجرات زباو دبيتات أهقراون علم لخاون تكالاتن قومتي أبالات بيت مغرز أتا بزيكا أمريكان بوغانن انتكبار إسرائيل كقاوما سنحن إيان إرترا أبزي ترخبو زوز آتو مغلسي بزحات وغنات زي بسرون زي نصرونيو زبالوو كوينو بتي سواتا حدش مستيروكوا تزي بلو نحادغنيا زباون علماون كلواون انواتن تجاو زنحي سلازخوني كينو توقستات كننين منساقن بدرجة بايتو ستا نابالاتون زي ولاول نصر مرسي كووهابو يقبا أورا أتا بتمسا سالو قداي تايوان تتابق هزباويت ربابليك تشاينا الجامع تواسا اللو حلناوي حلافنت اللوا يبل أزي مسبلا بفلاي أب مبراق أفريكان كبابي كايح بحرن نحادري حدش ملك يحز نزولو بوليتكاوي أسلالفا كتصروا إيو زبل نابزحات قمت إيو أب كرتشحن أسران شدشتن عسرت نايسقاتن قنصن بوتاتات علم لغاو قجل مكتتال قلولاو انترناشنال كريزيس جروب استبهالي تكال عبقلتشان اسران شدستن ناب زخفة اقوانسي كيم عبلو كيسقو زبلون بوتاتات نواتري ايرتران ايتوبيان وسيخو عسر تهاجرات تغيسو اتن قداي نايتي قوانسن قريجتاتن كيوكونا يسقعا زبلن هاجرات فنزويلا سودان مالي بوركينا فاسو إسرائيل، فلسطين، إيران، ميامار، أفغانستان، كبل، زرزيروان إتي أب مئلاي كلولاو زقدس تكال نسودان أب نايوغ حويز الله هاجر إلو بمتكاس أب كلتين قروابتي هاجرات إيرتران إتوبيان كي إقود زسق حوي نقرن أفريكا ناب كل مرياوي هوكت كي شمو زلو سقعات أصفيرو كلتين هاجرات كسمعو سنحا حيال ويكون مسحابن نبوغ كيعرق زفرح ايو الو علم نزي سقات قبو قرحتا تهبو كمزي يلا اون تكال قجيلة قلولاو زحادرو سقات عمل كيتو كدامة منستر ايتوبيا ابي احمد ايرترا انصار منقستو زخون حيلتات بمسلطانن بمعتقن ساقم تفترلو كمزي يلا
بتدغاغامي كم زخصص اسفيرو ارترا بوغنا ايتوبيا كتورا تشباشب كم زلا سمعتا تقرب الله الو ابي ارترا نمورار زقربو مغنيات ايتوبيا كابتن افدق بحري زيب اللين هقرات زبزح هزب زلوا ومخانا زبل مسمس مخانو بتتكال مسكيرو ارترا خاا ايتوبيا نتي كساب ناس النات شحنت شعتن تسعة سلستن كنت قملو سنحت ودب كمالسو ايه زبل تعبيت يسمع اللو الى كم اتخصص اتقو جل قليتو ناي ايتوبيا افدق بحري ناي مملاسن ناي ارترا لولاو النتا ناي معقابن اللخ كاب نايزي وانزي اسقائي متفنانات مخانوم اتقو جل تقيسو اتحيزو دما اتي لومي زرقزو اللووطري نتناي أبي أب إثيوبيا بقتشحن عصر شمانتن ناب سلطان مدياب تغطيلو أم مونغو مرحتي إيرتران إثيوبيان تفتيرو زنبري سبق زمسل زمدنا سعيبو زمسا مخانو أزخا خيرو إسياس أفوركي أبي أحمدن بقتشحن عصر شمانتن زمدنا مس فتيرو دحرق لتعامتات حبيروم أنصار تقراي وق مكيادوم دحارقنا أبي أحمد بقتشحن عصر أنكتن مس تقراي أبدو أفريكا زغطمون إيرترا زيت ساتفتون سمم أم مونغو إثيوبيان إيرتران نام السحاب زمرح نقع كم استفتره إتوكو جلة كم زسقو أفليتو أبزي وانزي إثيوبيا أنصار أمحرا فانو قهود وق أنصار إيرتران ما نوق كم الرح زسق من لعال تكايد الله مسبالة إيرتران أمحران تراي زيكوني نقرمو أون نوق نمتبع تحقز الله تباهيلا كم التخصص أصفيرو أبي دقاقيمو إثيوبيا بقيقا بسانوتو أفدق بحري تملسيا النابلي كم زفكر كا أبتس أبساب تتقيسو من كتكات مريت أب كلات تقرأين عفارن أب إثيوبيان كلات تقرأين عفارن أربعة تمشو عدت ريكتر سكيل زعقونو من كتكات مريت بأربعة تركتش على أسران شدسن كم زقاتمه وقحتها أفريكا استبهله تكال حبيرو تي أب ساعة حمشتن دهر قطري زقاتمه من كتكات مريت أب عفار دالو كاب استبهله سفرة سميناو مبرا 14 كيلومتر كاب كتما مقال دما 60 كيلومتر سمين معرابن رحقو مخانو بتزينا حبيرو نايت من كتكات ناي تحت مريت عمقوت أربا منبارو زغل سعت زينا كم زيزا أمسالة من كتكات زيادة سمعت سفتر أب كبابي اتي زقات امي بوتا مخانو تغيسو زي حدش مكتامو سمعتو استردقم كبابيتات وحدات مخانم والكانو ديسكافري استبهله مع كنز بوغونو حبيرو نبرتك تما تقراي مقالي عدقرات أخصوم مايشو وقرو عدي ودوم راقا حموس عدوان وربابتي تقراي زخونو بوتاتات كلل عفارن مخانهم دما ابتزينا تتقيسو ابتزينا كساب استدالوالو قزيه بزعبا ابلعلي يوات وي نبرت زورده برساتن حلفتن مستبهالي اي نبرن ابزي كبابي ابز حلفه ورحي تكمت اون اب كللات تقراي عفارن من كتكات اقاتيمو كمز نبرن زملكوتم اكلات نزخون نقر قدمه مدلاو كقبر كمزرلو كت حساسبو مسنحمن اون تفليتو ملوختي سلامتا نغوس تشارلز سالساي نابتس ساقزل هزبي سودان انجليزاوي نغوس تشارلز سالساي مبل سبع عامت ناصنات سودان مخنيات بمقبار ناب هزب سودان ناي انكو عبس حكم مغلسي سناي تمنيت ملوختي سريدو ابتي اب سودان بزركب بيتصحفت بريطانيا استزرقحي ملوختي نغوس تشارلز هاقورون سودانن نوحز ادميو ناي حابار تاريخ كمزلون اسفيرو اتو كلو مداو محزنت ناكلتي انهاقرات كم زغطسل زلو تمنيز كاا تغيسو اتي مالاختي نتي اب سودان زلو زحزن ناي قلولاو كونتات زكيرو زحادرش اقلوت بمتكاس دما مسهزب سودان كم زدناقص تغيسو نتي اب سودان زورد زلو سفح سبعون محبراون بكرات زغطلو زلو ناي تميت حدقان كاا زكيرو اتو نقوس هزبي عباي بريطانيا ابزي حدقنيا كونتات زرعيلو زلو اوان مس هزبي السودان كم سلف زملكت ملغتي كاا اما حلاليفو نا هزبي السودان ناي سلامن رققان مرجع كم زدقف بمتكاس اما سعي متأسار هزبي كلتين هاقرات كم زحييل زلو تمنيت قليسو اتي بتنقص تقدم ملغتي ناب هزبي السودان اما وداتا مس كلتي كبيبو زلو اجنا او كنتات أمونغو هزبي كلتي أنهاقرات نزولو تاريخاو زمدنا
قبوه قلبه كو هابو زلو تصفى قليسو بحبرتا أكرات ودب حبرات هجرات بسنكتي أب سودان أم مونغو سراويت منغستن الدكتور ورح حايلين زكايات زلو وق لعلي عسر تقلت مليون سلناويان كاب مربوتهم تمزابيلوم حرسيسو كابتي هزبي دما أب حدا قنيا تميت وديقلو قدا فيزا أب لعلي زيقاتات أمريكا بركينا فاسون مالن مرحت مالن بوركينا فاسون كبغر مرسي ابل علي امريكاوي زغنت زلوم نافيزا اغدا كم زمبرو افليتوم زسغمتي بريزيدنت ترامب ابل علي هاجرات معراب افريكا اغدا منبارو تقتلو زتوسد سغمتي مخانو تحبيرو اتنزز ملكت تزرغحه عبريتا اتسغمتي كمتي بامريكا ابل علي زغاتات تن هاجرات زتوسد منغلتا ابل علي امريكاوان اون كفصم بزبل مخانو تفليتو منستر وصاي قداين عالم لخاوي متحبارن مالي بزعباتو قداي اب زهابو مبرهي كمتي زيقاتاتنا ناب امريكا كاتون ابو كنبرون انكلو بمنغستي زحتتوو قدم كنت امريكاويان ناب هاجرنا كاتو انكلو اون تمساسال حتو قربم ايو كبل افليتو نسو اتيس قمتي قبر مرسي مخانو اون تغيسو بركنا فاسو بوغنا ازي تمتعطاني سقمتي اب اتحزا قداي فيزا ايو دحرم ببال اب عالم لخاويس زمدناتات معرنت لقلاونت كتخبر قربت مخانا خاء افليتا بركنا فاسون مالن اكال نايتي بريزيدنت ترامب بوليسي امريكا ناهقراو زمدنا هاقراو ستان ممكات فترتر عدن بزبل سند أصدقوز مزرقحو أب زرزر مقاد كاب فيزا أمريكا سفيرن زلو هجرات إيان ترامب نتي زو سدو ناي فيزا أقدا ندحنت أمريكا أيو كم زبولو ززكر أيو بصحفات وصاو قداء أمريكا بوغنو كم مخنيات نتناي فيزا أقدا نخلطيان هجرات معرب أفريكا استودبو فترتر عدن عطقات وجلتاتن زنكا ساقصلن إيان بزبل أيو زخسن مسمالن بوركينا فاسون حبيرا كاب قطباو محبرسب هجرات معراب افريكا زوصت نيجر اون كابتن بامريكا ناي فيزا غدا استوسنا حانتي ايا اذن بوتا دراوي ازستي زمرحا زلوا ثلاثين هجرات معراب افريكا اقدما لفرنسا ارحقا مس روسيا بزفطرؤ زمدنا امريكا بحما عيني كترين صنحت ايان فلاي مالي حالتات روسيان شحن حمشتمئتن عطقات وامقرن نبها قراك أتو زفقدت إيا كبرات سمعتنا نهلوم زيانانا أبزفت إمنا لنا نمكت تالكم إنا مسقنا مسكت سالما دباتنا نحرقكم سنناي مكت تال